0: واتي بنتك شان
1: مرمى تبقى ترشان
0: وقال عقاجي أقو يوم
1: ما شك أنا جي أقو يوم
0: وانا نوقي أقو يوم
1: حرفنا هدني أقو يوم
0: ومي طبنو أقو يوم
1: أقوني أقو يوم كاتم بانو موكي كيبا وما باشانا أقو يوم كأي سيوز ببقر كامي سوري نبن خط سوري كأي باسانو أتي با هم باك ودي يتيني كا
0: شانونا نانا وجاي إيرو
1: إيرو ما كريه كتن لا نمو جيش باتاي دادن كلي هكا دارن لا
0: نمو كجي سلي أصم مادن كهو جاري سكده
1: منا فنسا جدا سنيا جي
0: Kosayo shamago aman chaje ngama yaram kubuzaye ngama baba bayambara
1: yokereke azelum ko hindani kaga kadiwa na chaje ka
0: ekoraka afali ala ala dina fita baaji
1: na bada shanum basu zalinka haba kuma shao ka koran kakiya makazo ga yike dan bazaka kala zama ga dali
2: ne
1: ta ta baga kuma
0: kaga ra aya